السديد والسرف والدرجة العليا الرفيع، وابعد سلمان من محمود الذي وعده.